الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا.

الآخر آخر ما استعاره لي الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي يوم أحد يتسلل فيه كل يوم هذا ما أعنيه هذا ما يعنيه بائع ما يتعلق باليد ساعات وخواتم ودمالج حين والفم مهووس بندبة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه يقول لي الأحد دائما يتسلل كما أتسلل داخل نفسي

كل عنصر من الحاضر بناية وحقيقة أو وقت ولو في فوضى يعيد في رتابة تكوين كل المشاهد الأولى للطفولة. جرح

أشياء علي بسرعة، علي علي علي الأشياء. أجلس على الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء علي.